عطني كرتيسي تبع تبع ايوا على بالك ولدي نقعدوا هكا هكا نغاير انا غاير انا علم ايوا رجلي الحيه عطني عطني نقول مازالني معكم ثلاث سبع غير ما تقلقوش نور عليكم خلي مسكين خلي ايوا ايوا ايوا